0: Baby Rex a Faithless Religion كيف في أبسو سبعون وفصو هامسة بحالي سبعون جو كبيرة ان برا ما نستاش نفهم كم ينف منو رانسا في تلبشة الشغل ما كونش ناف
1: يك عندك بروبلمة تتلفت شوية فات مش ديم تهالي يوم لستس بوست
0: ليه ما أخصب برا هيك كم هنتلف كتار شوية فات كل جيش ماتت شوية فات فلوك ماتت واحدة
1: انت متطرج البرا من الكاروتسا سوا ما عندك بزون شيء اللي في شوية فات الكاروتسا جفريت عدان تهالي يوم جو الكاروتسا
0: ايوة تاك رجونا الاتما ديل من راسي ما ينسى ما كوم دا كلش دا
1: السنبات يك تتلف شوية فات الكاروتسا نماجنا اللي عندك سبركيد دار
0: ده حسبت انت الميكانيك ديك ديك
1: ما جبرتيش
0: نحسبت ما جبرتي
1: ما تاييني تاييني
0: بونجو مايكل الميكانيك نسلم لك مايك قبل بيك زار مايل سميت أوليفيا دين جايين ما نساش نمن او شهات الادو ما بطلنا هات اللي زومت شوية بحالي كلها في المكين ما كلش دايين اللي نسب دا
1: ما عندك شوية فات لا استا
0: ايو عندك كاروتسة تدار
1: Ma tlet xwifet kollox għandek.
0: U tal-loker, erba, għandi erba.
1: Issa n-nurik kam għandi xwifet jien.
0: Tarandi keychains, jow tarandi keychains. U koblu bik zara l-essa, bonġu. Hit music is on. Discover a world of German.

0: طيب اويز جانجل ساندي سامور جيمي وين اون اكون بي بريكفاست كيف يا ابزو ديسنا سناشرا بخالسا كيف يا ابزو 30 جراد وكل وش كان كونفيرم على امتى كان كونفيرم على ديسا 20 عندنا ديسا
1: 29 اوتش شي هو يا حسره تمب
0: فيلز لايك 34 ما جوري شورت
1: واحد بدي جوهلا جوهلا
0: فلخ جونا ذا شار وكل امبارا بونجو كبيره الدين انفيتشو الداو كل مارنا شلوم شورت ذا لي ادين سيات فيرا مينيمي
1: طلعت كيو كولكتد فور روحك فلوك التمب تولو ادو لتاو فيلز لايك حبرنو استرات
0: جينا جينا بحالتا اللوم شورت انزوم لتا تي اي ديك اللي feels like نعمل 45 دالودو
1: feels like 60 انا دوزني
0: ورا سي او نوبسر ات برو ما يبقى
1: عندنا حتى داري تا اسفل حين عسم
0: كليبا شول انو ان كومبلو نهضمو ان بارا الارجي يتيجي من شمكين ان كومبلو بكتار بونجو
1: بونجو
2: Malta's number one
3: hit
2: music
3: station
2: Bay. Every home tells a story. Let Deco help you frame yours beautifully. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
4: Discover a world of German innovation under one roof at Oxford House. Proudly showcasing Bosch, Neff and now Siemens appliances. Oxford House, where innovation meets everyday living.
5: Looking to connect with thousands of university students? KSU Freshers Week 2026 is back, bigger and better than ever. With new areas, a brand new look, and even more opportunities to showcase your business. Don't miss your chance to be part of one of Malta's biggest student events. Secure your stand today by sending an email to vpe@ksu.org.mt. KSU Freshers Week 2026, where students connect.
6: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions, to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
7: The film that launched a global phenomenon is back on the big screen.
8: Wanna go for a drive?
7: Experience high-speed action, iconic street races, and the family bonds that started it all.
9: If you can't find the right tool in this garage, you don't belong near a car.
7: The 25th anniversary of The Fast and the Furious, now showing at Eden Cinemas.
10: Traffic.
11: With the Atrium, summer sale now on.
0: Jieda l-situazzjoni ta' traffiku barra għal dal-għodu tkompli t-persisti, jem da' xejn in-naħat ta' Marsa Mnu Bypass, pal-dajem riħel bypass ta' Fetwa u koll, li marka ċident zaħir, jirrawn dibaw ta' triq Manuel Dime, jek triq il-mosta, tinġem aftit, u jek t-sdeb ta' triq il-salina kif u koll in-naħat ta' triq Sant'Andrija, tant laħjar. Til-taqmik tal-traffiku batilna 99-000-897, bonġu!

بين دي 7 بي وان برا استنية كبيرة اوفيامنت لديك اللوبة اللي صار تكون الجي تي اي 6 او منها يكون تي هو جورنا طليف باش يسبرينسا خامة هتكون التهروج وسكونت الناس اللي اتي برودوشوا يدر اللي عندك زون اكتر من 8 سيا باش تسبرينسا دا كله اللي عندك تفري اللوبة اللي فرينا نحسب لي من ديك الجورنا واحدة بس طليف صار كله تي هو افن اكتر متى صار تكون التهروج في 6 شهور

0: واحدة من الجدة وكل دي ملكم تود دي اسمها إيرينجز راين وجاي لونك
1: Good afternoon
0: Good afternoon الكل حاتو احنا قبضنا فوق payday سوا انتي كيكو يكنين كيف تم فوق الفلوس تيا كيف تدخل الباقة
1: شتعمل بيها بيزي
0: شتعمل بيها اكو هنا كيكو انتي جاي عندك 3 مليون في دي سوا عندك 3 مليون شتعمل بيها وشين الاول حاجة اللي تشتري بيهم ده وكتنك 3 مليون يا احلى اما خلص اسك دي الاول شتعمل بيهم 3 مليون يك في ديك
1: انسيفي
0: فيرا
1: ما جابش حاجة في
0: أبارتي هلالك
1: من الشي فوس بلا حسنتا لون
0: تشتي بوس كيكو شي فيلا صبيحة
1: تشتي حاجة أخرى بلا بلا لون يوم أنا نفس ما بلك يتسمع شعكي فهم اللي مش متسطوعي زي ما نفس ما نفس
0: investment to call for sesi ara in andi shahaja naxseb isba min post tetsetom fo 3 million so wa ha fil kas ibatun land ko for whatsapp tana ki ko ma insa dan ta fana idil kom ina on ufti tal rti o khala stanina
2: the home for hit music in Malta yo baby rock rock craving something sweet Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today.